والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع

يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر.

لكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

بعيد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب

فانتظر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر

أبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق.

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لك

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان

ضالا ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Tevbe Suresi 38 ila 42. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. Ya Rabbi, evlerinde hasta yatan bütün kardeşlerimize Şafi isminle tecelli et. Şifaen la yugadiru sakama, öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın ya Rabbi. Ya Rabbi, sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, hastalıktan, afetten